0: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 من آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

دور البشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: سامع؟ الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلمني؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبك.

0: حكاية ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: ما مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة

واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحثا التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

Thank you.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا

على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة

بلدهم بأمان وسلام، وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية

أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوس قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده، وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في

بلدهم بأمان وسلام، وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا.

الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما، كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمعارضة.

الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما، كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب 13 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

راديو صدى الفرات

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة. كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل

الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله:

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا،

نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زادة. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعش.

العشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة. كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

يجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحثا التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زادة. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب.

وفي مدينة كيليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

خليكن على السماء على صدى الفرات. خليكن على السماء على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري

شأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زادة. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه.

الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخلياً من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة
تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس. فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضاً التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري

الإجراءات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزجوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد التاسع من آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة 90، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 12 آب.

الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد 9 آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأنهى فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق 2.5 عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز 2 لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16. وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلى سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير

مقتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد، ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرول أوزفار في السادس من آب في أنقرة

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبين الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبرا أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 من آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة

من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد، ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه.

بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبجلي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: جو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيقك؟
0: بشير.

بعمري مآمن بالحب لسمع طب قصص الخيال بس لما شافك هالقلب ما خلى لعقلي مجال خلاني آمن بالحب وفيكي ولو بك

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
2: خمرة الحب سكنينة، أما قلبي تنسيني. خمرة الحب سكنيها، أما قلبي تنسيني. عيشة لا حب فيها، جدول لما فيها، جدول لما

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية.

قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية.

ياتي سنتكوم براد كوبر وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زادة. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي ورئيس مجلس التعليم العالي التركي البروفيسور أيرو الأزفار في 6 آب في أنقرة اتفاقية تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الشراكة الأكاديمية والتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وقال الوزير مروان الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس إن المباحثات الرسمية تناولت تعزيز التعاون بين الجامعات السورية والتركية وتبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأعرب الحلبي عن تقدير الجمهورية العربية السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدور الذي اطلعت به تركيا بقيادة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في دعم قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، خاصة من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ما مكن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية. وأكد الحلبي أن التعاون يجسد عمق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة ويصون الجهود الكبيرة التي بذلت في خدمة التعليم العالي، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة. وفي نهاية تموز الفائت بحث الوزير الحلبي مع منسق برامج زراعة الأعضاء في كلية الطب البشري بجامعة أنطاكيا إعداد اتفاقية لإنشاء مركز متخصص لزراعة الأعضاء تابع للجامعة داخل سوريا. وأكد الجانبان أن إنشاء المركز يوفر بيئة تدريبية عالية المستوى لطلاب كليات الطب والاختصاصات الطبية، ويعزز دور الجامعات في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته المتقدمة.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي في اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وأشار الحلبي في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس السبت 8 آب إلى أن ملف جامعات الشمال السوري من أبرز القضايا التي نوقشت خلال اجتماعه مع مجلس التعليم العالي التركي. وقال الحلبي إن مجلس التعليم العالي التركي رحب بإجراءات الوزارة لتنظيم واقع هذه الجامعات ومعالجة أوضاعها بما يضمن حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وأوضح أن مجلس التعليم العالي التركي أبدى استعداده للتعاون الكامل مع الوزارة لإنهاء الملف بشكل نهائي عبر لجنة مشتركة تدرس الواقع الحالي للجامعات وتضع الحلول

التنفيذية المناسبة بما يحقق المصلحة الأكاديمية ويحفظ حقوق جميع الطلبة. وبيّن الحلبي أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، ومن الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وأكد أن جميع المقترحات والقرارات التي ستخرج بها اللجنة ستنطلق من مصلحة الطلبة، وتهدف إلى استقرار مسيرتهم التعليمية وضمان جودة التعليم وتعزيز الاعتراف الأكاديمي، بما ينسجم مع رؤية الدولة السورية في بناء منظومة تعليم عال حديثة. وأشاد الحلبي بالروح الإيجابية التي لمسها لدى مجلس التعليم العالي التركي واستعداده للتعاون المشترك، معتبرا أن الزيارة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الجانبين قائمة على الحوار والتنسيق والشراكة. ولفت إلى أن الزيارة تضمنت إلى جانب الاجتماع مع مجلس التعليم العالي التركي جولات ميدانية شملت جامعات حكومية عدة في أنقرة للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية وبحث فرص التعاون في تطوير التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية.

التنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو

عقيد مهدي حبيب زاده، وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

طفي رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. طفي رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون

الله محلى أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتي يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة.

الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما، كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب قيادة مجموعة مهام القوات

مسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى منازلهم.

مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان

السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية.

عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية. تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية. تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة
والمحافظة على ترطيب

الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: كارول، وحشتيني. عامله ايه؟
1: اكيد كويسه.
0: كويسه واحنا مش مع بعض؟
1: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
0: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
1: سوري، طريقنا مش واحد.

0: كارول
1: وحشتيني، عاملة ايه؟
2: اكيد كويسة.
1: كويسة واحنا مش مع بعض؟
2: واحنا من امتى كنا مع بعض؟
1: طب تعالي تعالي نتكلم جوه.
2: سوري طريقنا مش واحد.

في بعدك في حاجة مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد 9 آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة 90، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر

موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأنهى فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق ثانيتين ونصف عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور الـ16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلاء سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 من آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زادة. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم إجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟
2: أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 من آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوز قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 12 آب اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن البلدين واستقرارهما. كما تناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فيدان يزور قيادة القوات التركية في طرابلس. زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 12 آب قيادة مجموعة مهام القوات المسلحة التركية في ليبيا الموجودة في العاصمة طرابلس. وجاءت الزيارة خلال جولة فيدان إلى ليبيا والتي تستمر يومين وتشمل طرابلس وبنغازي. وكان فيدان قد أجرى الثلاثاء مباحثات مع كبار المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

اجتماع عسكري أردني سوري عراقي بحضور البيشمركة لبحث أمن الحدود. استضافت العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء 11 من آب اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة قادة عسكريين من الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، وبحث المشاركون أمن الحدود وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود لحماية الحدود وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية يوسف أحمد الحنيطي قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، وبحث التعاون والتنسيق العسكري والتطورات الأمنية في المنطقة. اجتماع تركي إيراني بشأن أمن الحدود. عقد وفدان من تركيا وإيران الثلاثاء 11 من آب اجتماعا بشأن أمن الحدود في ولاية أغري شرقية تركيا، وترأس الوفد التركي والي أغري أوندربوس قورت، فيما ترأس الوفد الإيراني قائد حرس الحدود في منطقة ماكو العقيد مهدي حبيب زاده. وبحث الجانبان تعزيز أمن الحدود ومنع العبور غير النظامي للمهاجرين ومكافحة تهريب المخدرات وزيادة القدرة الاستيعابية للإجراءات الجمركية، كما تبادلا التقييمات بشأن تطوير التعاون وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

تحطم مقاتلة من طراز F-16 ونجاة قائدها في تركيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء 12 من آب تحطم مقاتلة من طراز F-16 في ولاية يالوفا غربي البلاد ونجاة قائدها بعد القفز بالمظلة. وقالت الوزارة إن الحادث وقع بشكل عرضي أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وأضاف أن أسباب الحادث ستحدد بعد استكمال تحقيقات مفصلة في موقعه. محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين. بحث محافظ حلب عزام الغريب الثلاثاء 11 من آب مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في حلب ملفات العمل الإنساني وشؤون اللاجئين والنازحين وسبل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة. وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة، وخاصة المقيمين في المخيمات. وأكد صالح دعم المفوضية لخطة سوريا بلا خيام وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم بكرامة، مشيرا إلى استعداد المفوضية للتعاون في تسهيل عودة النازحين واللاجئين.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكذيب هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكذيب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نحن ننظر إلى عملية التغيير في سوريا على أنها نقطة تحول تاريخية. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن بلاده تنظر إلى عملية التغيير في سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مؤكدا دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأضاف أردوغان في مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط غسان شربل أن تركيا لن تسمح بوجود كيانات في شمال سوريا أو أي منطقة أخرى من شأنها تهديد أمنها، مشيرا إلى أن السوريين يجب أن يتمكنوا من العيش في بلدهم بأمان وسلام. وأكد أن سوريا حققت تقدما منذ كانون الأول عام 2024 في تحسين الأوضاع الأمنية والتنمية الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية، معتبرا أن استقرار سوريا بات مسألة استراتيجية للمنطقة، كما أكد استمرار تركيا في دعم استقرار سوريا وإعادة إعمارها وتعزيز السلام الإقليمي. وفي سياق آخر قال أردوغان إن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا أنه لا يستهدف أي دولة. الشيباني يبحث هاتفيا مع سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان. أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني